يشبه بطاب ثم بيت السي بيت الدار بيت علي بيت اللال شميد كتش بريخ لعينا مكو بالختا شيلة تايد شوحة من

ففيهم الحسان نحن بوشن بمعسير لخلا ببعض نتير إذا نفر أشبر بيصان أريم روش نهي روحي أبوتين أصم كلا تحن لخلا بمشفار نتغل حلو ديسا نسلخا هنتيبع نتغل حقو مسلا هنغدور ريسا درس معسير بشوريخا كنو سنك بيليخا نزع كل نفس بشوار

بين أورام بين بهار موريا بين يساخ كذا مدبحة بين يعقوب بيت إيل بين يوسف بيت أسيرين بين مشي بيت نعاني.

ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نح

مرانا دي بشمايا لك بتخلينا كافياتي بتخلينا مري تعمل بلدي وتعمل ذلك بكمات عندي بشمايا لك بتخلينا كافياتي بتخلينا مري روز بشمايا لك بتخلينا كافياتي ناس بيدي سيب شفتين تحملي ريبي من أخوي أسماع خلق ناس سورة دي خيايا ومتا يا وسيب الأخوي يسميش تحملي وسيب يسميش نمالي وجودا وكذي معانا مش البلد بيقني وبيحطوا معاه رشكا ما سيجرين من عادي جميعا

برحمه في خينا سير خبين لتكاف وعلان عذرا بقي ميرا بشويا سامت وحي مسيف شعود حيا عالما بحميف بشوقين بحيم توفي بكاشم بشعاد نوم ماخ كم يكون حيين بحي ربي محمي رمك لكم عايشي أخمان وما شميخا أنا أدوين وعينو أسير أمين وفاتير بتعامل خي سيد وكل مخب شهيد تبقى بحيرة بالعالم العالم شهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهيد وزام الشهي